حمدتو ربي بلا تناي على بثير النامر والناهي ملكت ذكر الله بالإله ومن أذن أعاثني من الله ملك الباغي بلا مباغي ما لي أباه بلا ثباه دعوت ربي بوجه الله حثمة كل من أذن والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر صلاة من ليس له كفوا أحد على نبي في بروه ملتهب فرح خطي سفيعا السند عليه تسليما مسحت الفند رفي هب هب ربنا الأحد لوجه من ليس له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد كفيتني في البار كيد من سلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وثقتني خير نعم يا خير من يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذوي الهمم كما كفيتني البلايا والغمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا من وخاني الحمام على البكم فلي بتظليم على العبد الأحد في الآل والسحب وكل يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين ثات هي ميم عين سين خاف كفاني الله من ثباه كيد الخلائق إلى الرواه هو الحفيظ المانع الطلام هدى العدا أسماء العظام يا حق يا سيلق يا سريع يا حي يا قيوم يا سميع عجل هلاك من أراد نسي عمقه في تلحين بطن رمثي سني كما سلت النبي شر القلق صلى عليه الله ما لاح الفلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: Ustaz, kufidu kulla dararin yallah bisirri la ilaha illallah habli muradiya kama ahwahu bisirri la ilaha illallah yasir li al-nusra kama ahwahu bisirri la ilaha illallah على النبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة المؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم وقف باء العين يائسا كخربي لغير ذاتي باكيا بتربي ساخ العين لسوى ذات العفيف يفر من تبكر مع اللفيف منع المال من توجه لي وربي بالنبي موجه واجهني بالتكري واطلوه لوجهه لم ينونه بالقتل خلب العين وقلوب الهذب ولد لخيره هربوا من هذب فر العين كفران الخرد لخير نهوي يائسا بترد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكشش وجه نبي مخجل للبدر يدي وثانني بأهل البدر كرامه مخجل كل بهر وبان لي في البر بعد البهر سلام في العرف العظيم البر على رسوله النبي في البر شهد لي ربي ويهني قدري بهبي وبأهل البدر سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا ياتون لخير ينتن الذي قبل قدر وثاقه لخير نهويت القدر أجابني خالق جن وبثر إجابة ليتقلد البشر يسوق لك لخير الذي قهر وخاد لي عبد نور قد بهر ألان لي خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيت ونفر ترى مدايا وإليه مبتدر وسلة مسودة مع نتر نفع لخيري الذي قبل قدر وثاقه لخير نهيت القدر سبحان ربك رب العالمين ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فخذ ما آتيتك به فخذ سواي بختاب الباخي بلندهن لي بعمر باخي خيور ربي إلا يسلبت ولي بلا تقرر قد جذبت ذلك فضل ربنا الباخي الولي في رمضان وربه الأول من لكني المغني وللوهاب قال منا والدهر لا أهاب أقطم عني يبا الله عني بلا إله إلا الله آيات رب جسبا لصدري ولتوايا سرفت القدر إذا تلوت آية فر اللعين لغير ذاتي ويسود المعين ترتيل القرآن يذرد إلى خير جهتي ما يقدر إلى يهب للقرآن ما لم يهب لأعاد مصرا بخير رهب تفضل الباقي علي بالكتاب مبشرا كل يدي بلا عتاب كتابتي للعرف والكرسي والله ما خل من قدسي بابقة الله كل المرسل على جميع صلوات المرسل هداني الله بهمر باقي وعط باقي الكتاب الباقي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله كن فيكون اثني على من بفتح القيب يفتيني واتجي من بسرى سورة تيني له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبثارات دون الكبياتيني له كتابي واغناني واكرمني وكونه لي انساني بساتيني هبلي بحرمتي لفي الله يكون ابدا يا خير مفتن بكفي منك تتيني كن فلا تاثر مدى لخير يا ملكي وصغ مرادي اللي بالكيف والنوني نجيتني اليوم من عودي الى تلين خبيتها بخفي منك مكنوني فجرينا بها ماء الخيب يا تمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا اكرما لم يسل برا ومقتدرا يا من له طفل من افعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا عذاب ولا لوم وتعنيني وجين لي اليوم كفى لا يفارقني وطفني مكفي بمفروض ومسنوني نبأتني فلتسير عنبر ومعرفة وجعل حياتي اجرا خير ممنوني سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآله وصحبه الكرام ونجني به من الملام واقبل بجيته البدايه وهب لمن يقرأه الولايه ونجني به من الخفول وجملة الهيوب والفضول وطيرا يبه قديما للمصطفى وطيرا تكريما للمطفى وفي النية تكريما. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي صار الهدى على الذي رأى الرؤوس أبدا وآله وصحبه سبيل الهدى وليهب به نظرا مددا سواء وليهب به هنا أو في خدي نيل منا بلا أذن أو نكدي. صل وسلم على من الحجر عليه سلم سلاما خطهر. صل وسلم على من الحجر عليه سلم سلاما خطهر وآله وصحبه ونجني بجاه من مهان من بجاه من مهان وفي نري. صل وسلم على من حنا حد جيث لحب فيه مستكنا وآله وصحبه وسقليا بلا مثقة جميع سوليا. صل على أول من تنفق الأرض عنه في خد يا حق سيدنا محمد واحصرني ورأوه مع الخيار أولياء وليجد بأن أكون كثهاب في القلب والرداء وكثر الثواب. صل وسلم على من الخمر إن سقط ضيقا له إن أمر وآله وصحبه واطربني عن الفضول كلها بالمن. يا ربي صل وسلم سرمادا الذي صار الهدى وايدا وآله وصحبه وآله وصحبه وتلني سيدنا محمد وتلني في جيبه دنيا وأخرى. ربي سيدنا محمد وتلني في جيبه دنيا وأخرى. ربي واجعل بجاهه هداية تهدي ونجني من موجبات المقت. يا ربنا صل على من نبها من يده الماء كما قد أصبح جمحا بثاه وأجابه الشجر ماثية إليه مثية البشر. سيدنا محمد وكلي ونجني بجيه من قتلي وتل به بيني وبين كل سوء سترا بي عني هداية عبده وتل بجيه ابتداء خدمتي بداية جالبة للرحمة. وصل أبدال صلاة تغفر بها سنوبي وحني تطر بك حل آخر وراء محمد في آله وصحبه في أبري. واغفر جميع ما علي يا شكور واذكر جميع ما عملت يا ذكور من صالحات وتبدل سنبي حسنة بالمنتقى. يا ربي واجعل جميع ما أبحت سلما لي إلى خير رداك كرما وسد حبيبك صلاة بسلام وليهب بجيه حسن الختام وأرضى عني صعب واب لي الرداء منك به حبدا قديما مرتدى وأرضى عني صعب واب لي الرداء منك به حبدا قديما مرتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل ما يحب بكم ربي لولا دعاءكم خلقت كل لكريم وبغى توبيخ إكرام وقلت بغبغى لك ختابي شاكرا مورخا أيهام ثيني شكرك المورخا ما أعطى عني الرياء والبتقى يا خائرا يرون من تبتقى أما تنيع تدقت البتقى فليب أن كل سوء بتقى يا ما يلين كل ثون ثم قدك ليخر كل جانب مخا هني أكوف كل باخ جفغا بثيب من لم يتين كافغا بثيب من خرخال لدى تاوخا لك ومن خرخال فوق دوخا أويتني لك به فتيخا بجي يا خير هيد سيخا اقهر به لي كل من تبلغ وليها محجل سيل جلغا بجاه ليهدا يدغدغا يا من خبلت كل من تدغدغا كفيتني خيها بما تجغجغا من الليالي فتكرت بجغا ما أطعني الأطاء والوتغا فبيبسر كل هيد رتغا رديت عنك فتل لي الرقا وليا كوني فتن مصرقا بدل الذي طلقت وفانطلقا لوجهك الكريم رد الأدقا بتت بيعات لا إن لم يتغا لم يأخذ بها لم يأخذ لا يتغا يا مني لي أتغدى دغا هل يفرق كل من تبدغا لي كنت في البهر فتت صندقا إن ريدا فلي وجه صندقا وجه لي ما أتل مكفقا به ور لي كل داهم قنطقا لي ثقرا مثلثا قد أقمخا بأنفه مستدرجا وسمخا وجه لي في الجوث فردغا ورث كل مدخا مكدغا دعاء مظلوم من خريب سرغا إذ ما وسير فتى مسترخا حكم عذابا دائما خطيخا من دينهم دين خدا متيخا أجد من ما سأل ليس الممنخا دعاء مظلوم من خديم فنخا آتيك آتيه دواما وافقا أعداه يا خير حد الإنفقا كوين لمن سيف الجهاد امتثقا خير ثلاث بسلام رفغا محمد من قلت فيه بغبغا ولالي وصحبي وكل وبغا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. رافقني لله جند الله وقت مجاهدة كل الله أكرمني الله بأهل البدر في البر والبحر ويعمي جدري لغير ذات يسوق الله أقدار لا إله إلا الله إلا يبا درجة الله وأجر حبه رسول الله رام رسول الله من إلهي كوني خديمه وعبد الله رام رسول الله حام أسف ما أثبت الشيطان حام جيفة أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بحزب الله درجتي تعلو وليس تنخفض ومن نهى من الورى قبضي خفت إذا كتبت أو خرجت لا يا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو غرات خادا لي البديه فله فانغادا إذا كتبت أو غرات حجلا إبليه في جنوده ووجلا إذا كتبت تصحف جل وخاب كل جان الله إذا كتبت أو غرات عرفا فصمرا تودون ذاك عرفا ليجلت ودفعت عني ما اخترت لي ولا اخترت يا سلمني يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا يحقد ولا تهاجي هاجر قتائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا نبينا أحمد لا يبارى من رام هدمه حوى تبارى أحمد جملة البرايا أحمد مدعه بثل قديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير الخول إني أحمد سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا ثمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد ابن محمد المكي أحمد رزقه أذن الختام الأهد يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارق الإملاق وجدتك اليوم ولا رزقك أنا بما تنبئ أرزق ما وتعني ما به النذاق أني ما وجعني النذاق رزقت لما تعني رزق من به ترى تابق جاء الدفض والرزق بك ما بك تريته بك سوينا ماله نساه صلى عليك الأكرم الخلاق رب السماء والأرض رب الحرف لك صرفت جرجب وميرسي ميرسي وجاجبتي شكرا لخالقنا وسيخنا مصيب الأوثان والسجن بارك برونتوبا.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergi FM.
3: Da fekk ne ci sama xam xam ak sama namel dama xam lu ngeen xamul ma am luma def te xamul len lutax fofu la nek digeunte bama tek doom adama lolou di lu laaj firiko ak leral ko laaj jamono bu yagg tax duma ci dugg waye nak num gëna gatte dem nañ ba woné ci nature doom adama
4: ñeñe
3: ba tax lolou am ci ñu alaté len nonu lolou bi lu leer buñ tégué lolu fé suñu borom bi muy wax né malaika yi damay sax khalifa té ko ci ko ñu xamné doom adam lay doon ñu né ñun malaika ñu nga xamné duñu moy mukk yalla duñu lek duñu naan duñu gënné sobe def ko ci ko su duñu ci rayanté duñ ci moy luñu def dara no gëna sell mu nga fi wara ték suñu borom bi leen xamal né xamna luñu xamul mu sax adama xamal ko bëpp jimtu way bu nit wara jëfëndiko ci ko su né leen waaw yi yan la limu doon ak luñ koy jëfëndiko ak limuy jëriñ mala kay xamuñ ci dara ndax du seen bir ñom sabbal yalla ak selal ko rek ak tuddu ko moy seen lek ak seen nan kon ñom lu seen yoon ci kadir lu seen yoon ci waar lu seen yoon ci aset lu seen yoon ci ndox lu seen yoon ci bir lu seen yoon ci bay lu seen yoon ci sawta wala sini lu seen yoon ci auto lu seen yoon ci geleem ak yeepp xamuñ ko biñ ko xamul adam won leen ne ci ndigalal sun borom kon fi mom suuf ci yoyu modi jumtu way ku fi meuna dekk te jefandiko yoyu di genn secret yalla yi ci kaw suuf di mag boole xam xam ak bu yar ba mat gëna ba matani malaika yi wala gëna mat ñen yall malaika yi koko moy yi modi yoonam yeen yi nga xamne seen yoon neewul ci li seen yoon neewul ci suuf suuf kon taxu leen ñu dund ko yaw leen xéx ak leen seen xel ñu dem seen borom nak xamne erreur lañu def ñom asaman lañu dund pour ñom waye suuf ci doom adama tax gis bobu la xam xam jiddu gis bobu la yar xam xam ak yar nak war di and ta duñu rawante mukk bu di rawante rek rek rek am rawante gogu ñu rawante nak ci genn jamono xam xamu zahir ñu top ko ba mu upp ak yar ñu wacc ko mu fete gannaaw loola waral yaq yaq yi nga xamne bu ñu ko réparé mukk bu nek ñu japp ne aduna dañ tukki xam ngeen ne bu ñu wax les savants atomiques atomistes bu to bind inventé nañu montre lool na koy wax montre bo xamne dañ ko tuddé montre saasu taxaw manam lor los dafa di monde montre bobu ñi diko régler bëpp bo xamné ni lu mëna tukkal aduna ci seen gannaay yu kémaane yi ñi sax diko liggéey lu mëna tukkal aduna xewna ñu avancer montre bi ba gëna jëgël minuit minuit nak moy tukkital nañ moy sa taxaw waxtu bo xamné ni ay jubo ak woté jëme ci désarmer ak jim ci lu meuna mussel dine fi amna ñu del retardé delo ci aiguille montre ba mu delu gannaaw nga xamné digënté 1948 ak légui rek lañ ko fi juroom ñett yoon mudi lo xamné dañ ko xélalé ñom ñi nga xamné dañoo xam katanu atom ak yaq gi meuna jitt waye buñu sété itam économiste yi ñom fañu séno tukki aduna modi ñu dem ba nit ñi bari bari go xamne suuf fi dootu leen mëna dundal li suuf ci meñal dootu leen mëna dundal ñu gis ne borom ilmu mu jëm itam dem nañ ba gis prévoir ne ay bidiw dañu dajé xenko bu kérogé ci la sa di tuké kan ku ci nek borom xam xam yépp ba sa way jeex kan ku ci nek ci wét gënga fété ci rek séno né nangam mëna tukkal aduna ci loolu lay doxé nga gis yi nga xamne itam dañu xam géologie xam astrologie ñu dem bané source dana dem ba ag ci jàmbul bo xamné day sédd sédday bo xamné nit manam ak dund dootuma am ci koom loolu moy tukal aduna waye buñu sété ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamné won bu kérogé ñaar nit dañ talal malan diko ñaatar bu ko jaayante duñ ko sax lem sa taxaw nit day tax mbalkam ba diko raax raax ba du ag manam kon la tatikum illa baqtu sa day dékk rek kon ñom lu yag yag fa xam xamu doom adama nek rek lañu taxaw fofu lañuy waxe fofu la seen gis gis yam waye sun borom tabaraka taala mo xam lay xew ak nan lay diké ak kañ la tatikum illa baqtu ken xamu kañ la du ko da xoyon nabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né sayyidina jibril ñëna diko laaj liman ak l'islam ak l'ihsan fekk na baba jibril dafa ñëw ngir bëgg jangal nit ñi tew ndax ñu dégg lu muy tonto bimu aggé ci diko laaj kañ la xadi taw dafa né ko kiko laaj tane kiñ ko laaj tane ko ci manam yalla rek ko jabo mo xam kañ la xadi taxaw mu del ci né xam xam akub yar dañu war di and ba faaw waxtu ñu lo maté rek rek rek am lolu mo tax ñu del ci na inshallah ñu bëgg ñi ni jangal ñu di leen yé ci yaq yaq jamono ak xew xewi jamono ak namuy dikké ak la koy waral ak ñom nan lañu wara def ci lolu faaw ñu ñepp ñu dimbalante yeen way juri xalé yi jang ci borom defal na leen ba nak du reey reey reey waye li ma waxon rek buñ ko fatte amul dara lu ñew sotti ci aduna neñu wa hasma al basmil sabi fi makka bin yaklu lahu al adl walidayhi wa liman yu'allimu bara'atan min nar fi fa ta'lamu ci xalé ko gina waxtu wo xamé ne fam nañ allu tek ci penku xalé ne ko neel bismillah muni bismillah sun borom bindal ko ak dañ ci safara bokku ci wa safara bindal ko ndem ak baam bindal ko kiko jangal def fek na nak di tax dara dul moy kuy dudd te deew go lu ne man na ñew leneen man na ñew yeneen yi bari man na ñew motax sunu xel bi dal mu pour tollu di gëna wara fogal melni defu ñu won dara te mësu ñu def dara parce yeneen jëf na bi nek kon fu am sa dom set sa xel do yobbu ko muy gam du ci jeriñu waye yow fek na yow jeriñu la banax waye ci bax sun borom ko ma jall xajna ci xala bi ci ye ko xamal ko luy diine xamal ko luy ludul diine muy lu mu meuna don ci xel xey jamono ji ak lako waral fu mu joge mom ci bopam jëndale na mu dem ba di jangale di yare waye mu am dom jaarale ko yoon wow yow ma ñëk am sa dom duggal ko ci jaarale ko yoon wa tiyab yoy yëpp daf lay fék ci comme yoy tiyab bokk na ci tiyab yi nga xamne bu nit ki dé ba nek ci bamél jëfëm yëpp dox na waye yoy jëf mum day yey ñu ko fay ba xaw bu ñu defé suñu bop ben ñi ngir wut yalla daan fapanté bu ñu fapanté yalla dong koy waral ndax diñ ji dong koy waral سيكه الغنيه لطالب طريق الحق يا عبد القادر الجيلاني ننا يا نبي صلى الله عليه وسلم ننا يوم القيام جيرو فك جيني ات يوي دا خامني مودي ياغاين نياخو نيت ني خوف بك سيني نوب جانت بوبو ني خاج بامو جيغي بوك ني سين ني لي خيب سين تيني واو سين لامي يي واو نيت ني تانتيلو ni nga xamne li ñu wax ci nga bari xat ci ci boyatu almet ni doomu almet yi di tencelo ci bir almet ji la ñu ñi takkalo bu kéro be kenn ku nekk sa mbir doyna la kenn du tal kenn juroom fukki jinni ak ci taxaway ci melo woow sun borom du xol jaam ñi du leen faale ba atté leen kenn xamul fo jël fi ñu jaaxlé ba dalé ko ci adama yeneent yépp ci lañu gën mom ngir bëgg xat ngir du dara lu sun borom nanu nango att rek kuy dem safara kuy dem ajjal dem ajjal rek ci taxawa bi metti na amu ci ñoom kenn ku ñëlé sun borom nanga ndax kenn ci nekk yaangi fatalikulo ma sa def ci ñoomte te ci yoonu yalla lañ ko defoon ndax ay yeneent lañu ñoom duñu moy mukk ba ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamne bo sayyidu lawlina wal akhirina mo me ko am kitu su gëpp sun borom dana ko sax kéro xéti saba yo xamni bi def mu ko nan du mulaka du yenen du dum adama du wal ni du lenen du jinne du nit sun borom ne ko yëkëti sa bok tay bisu jamm lool laaj dana la ko jox lool ñaan ma may la ko mu ñaan ko bu atté jamm ni kéro ay malaayiti yi joggé asman buñu waccé ak seen melaw ak seen ragal ak seen dayo ak nañu démé doon adama yi dañuy tit défé sun borom kroge dal ni waxu laj len ana kan ci yeen moy sun borom tabaraka taala tuddu gogu ñu len tudde sun borom rek dañ tax ñom ñu tit ba seen fitna ñu ne subhanahu laysa fina rabbuna seede lañu sellam mom sun borom melul ci ñun bu len waxati lool gi seen tit wa jaa rabbuka wal malaku safan safan kroge nga xamne do ma dañ ni tencé lo non waxene bo al madbi ginné yor len ci sapet ñaar malaika yi ñi wor len ci sapet ñaar kenn ku ci nekk sa mbir doyla sëkk xalaato leneen mala di jéema lenn du dul loolu bu keroge suñ borom mbiram dikkee mu tàmbalee atte jaam ñi keroge ak sarax jëm rek laa ko wax sarax am na solo waaxu jëm ci foo xam ne da nga déglu lu jëm ci yàlla am na solo julli ñaar rakka ci njël am na solo am sa doom yar ko yar bu lislaam am na solo ab julit ne yow ñew sakku ci yow xettaliku ci jaaxle nga jot dox ak sa tank and ak mom ba bërepp ba nga ko mëna dimbalé nga def xalé ngir yalla rek tax te do seen lu la jox am na solo kéro am yërmane ci jaam yi fi ñu nekk di dimbalante am na solo kéro ge ba téré yi tambalé wadd ñu tambalé pécé ji ci jaam yi kéro ge jaam bu nekk sirat nekk ci sakram ñu gacc ko ci jëlëlu jahannama xamne kenn ci nekk ak sa leer nga dekke ñi di ay yenent ak ñu dégg ñoom seen leer melna jant bi kenn ku ci nekk ñu sa leer gëna yanjé na ngay gëna gaawa jéggé sirat ñi seen leer melne leer fukki fa fukki guddé ñaar ñet ñen ñi seen leer melne lamp bu ñu taal ñi seen leer melne sondel ñi seen leer nek ci seen baramu dey tank leleen mu ne xuy ñu jégg ñaari jégg mu ne kon ñu taxaw ñi duñu am lan dañuy bërëngu ci xaxam bi laaj xaxam yu ñu xam na mu ne c ci rabbu yi ci paté yi ci poussé yi di ci dërëm ñi di ci ram ñi ci bakku ñi dañuy dékk am bu bëkk lu ak dal mbaxana ñi dékk am bubb ak tubey ak dal di ñu am mbaxana dara bu leen fédal tangay jënt bi ñi duñu am dal dañuy dëgg ci ndag bi ñi duñu am lu turki ak tubey ñi am turki kessé ñi am tubey kessé ñi ngel bu ñi tak xaw falé rek seen dib karogé commencé tek seen tank bu ñëf ci sirat safara wu di leen alawti ko ba gis ko xamné day ñap yaram gi di xotti ko safara wu di ko xoyam bay tal karaw gi muy ñap safara wu di ko xoyam muy ñap ba jëg ci sirat taxaw gess waat ci mu jaaroon sant yalla cënt go xamné di xel musu ko xalaat ci aduna musu la xam nan lañu santé nono yalla suñu borom yoom ñu musul ci li mënu mala sant kéro ge bu xolé nak kanamam seen kër yo xamné xel nit mënu ko japp ci aduna ci aw mewam seen ay tool yu nekk ci digënd ci ak garab bu gis xat buy jëge ci kër gogou xat gog nga xamné nit ki mu ngi ragone woppone songon jaxlé ba melné aw yo xat gog bu ko xéñé rek yaram bi tambalé sax bu tambalé ñu nit borom yi bal malaaka mu japp ci loxom yobbu ko ba ci kanam safara jallo ak safara dal di muslu sun borom tabaraka taala and ak tit ak jaxle ak jax ñaan sun borom ne ko len dong dong la lay ñaan buma ko ñaari mukk mukk mu ne ko limay ñaan la mu ne buma ci sét safara nanko nanko bañ ci sét ndax buma gëmé gis ko buma xolé gis ko buma ko woné gannaaw gis ko buma jakkar la mom diko gis nanko bañ ci sét dong la lay ñaan dutuma la ñaan leneen de mukk mukk ci aduna sun borom ne ko wa baxna mayna la lool ñu gapp ci loxom mom nak ko ba fam taxawal di jallo kër gu rafet gogale ak tol ba ak xedd ak rafetay do mu ne sun borom len dom la lay ñaan mu ne ko lan mu ne ko ma dugg ci tol bi mu ne ah ya mu ne fenn bu da nga ñaan dama ñaan dara mu ne ko waaw di yon dal da nga me sax ma dugg ci tol bi bu duggé ci tol bi seen bunti yi ubbiku taxaw ñaan sun borom len dom la lay ñaan jappo ko bu muy dugg aljana bu kéro ge bo nak am na ño xamné ñoom duñu aksi manam ñay wone ci safara gan ko wad nak safara yi neñu juroom ñaari buntu la am jahannama laza hutama sa'ir jahim saqar hariya ni adina am juroom ñetti buntu safara yi kepp ko xamne rot nga ak fa nga tollu won ci sirat na nga timé buntu bo nga tim tamuy sa keur bu jahannama muy laza muy hutama muy sa'ir muy saqar muy jahim muy hariya fofu ngay wax moy sa keur wala ma ngi seddelé fa ngeen ko lakin lepp nak aduna lañ ko fessale nga xamne mo leen lu xel mu la xalaat ci xéetu rafkay ak neexay ak kentane mu nga aduna buñ la gay misal aduna ci la wax ay lema ay koma ak nga xamoon ci aduna dañu bëgg rek nga xamne lu neex la ko waye buñ tété lem goga wala sangara sax ak lem ji wala sangara ji bokku ñu turmi waye ñu dawu ñu dara dara xel ku mu ko xalaat waye aduna bi ñu neex neex neex nga xamne gis sun borom tabaraka taala ko dak nga xamne wa aljana buñ demon benelen yir nañ len seen digal seen borom bu ngeen ko defati da ñu muslu ci aljana ni wax xafara muslu ci xafara ndax bu gel sun borom tabaraka taala mu ne yoy yep nak fi ci aduna bi la ko nit ki fago ci la koy sakko li nga waxal ne sun borom neppul man aduna amul dara mu ci sax lepp ni nga aji ci itte nit ñi ak seen gor gor waye nit ki bu bëgge am lu baax lu baax ci xam dara dara dara dara dara to bam yag sax nga ne astaghfirullah azim wala nga ne alhamdulillah rabbil alamin yo am bu ëllëgé do ko xéx kon nak li ñu bari moy ñu ba xaw kon naane ki nga xamne bu yama xéx duñ ko fangé day gumbo buñ ko fangé day gumbo moy ki nga xamne sétu dara waye julit bi war ngay delu xel ci tol légui ma delu ci ngir dërëb bi bu ngi dajale sunu bop
2: ñeñ ñeñ
3: bu ci kenn lu dara lu muy jëriñu lepp ci yalla tax ku man lo man ci aduna nga def bo amé sa xarit am dom nga campagne ko ngir jëm yalla dom bu ci ci dara dara dara dara lu jubbeun ci xalé yi ñar leen yéeneen jangal leen rek lolu dom dom mo ci tax di son ngir jëmni suñu borom tabaraka taala ñun ñepp nak buñ ko bokké def ko ëlëk yi gëna koy bok da cheikh umar ibn fikr radhiyallahu anhu fooy ben hadith ñen ci faral wax mudikum alim aw yata'allamu aw mustama'an aw kun muhibban li dayn nekkal di aji xam wala nga di aji xamlu wala nga di aji deglu fa ngi jangale wala bok bo ci mënu ci yépp la nga sopp ñi xam ak ñi xamlu tax suñu borom tabaraka taala neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax malaika yi sax bu aji xamlu djiblu fe dañ koy lalal seeni la ngir bëc ci mom ni ngay lalale dem bu wala su mbax ni wala dara aji sante yo xamni yaa koy won ni li nga def dug na ci fa fat nak na amul lo ci wara doli non la malaika yi bëgg ci ci jang ak ci jang sun borom du yam dug ali salatu wassalam ne ngeneelal aji xam ci aji xam mu ngi melni wéru lé ci badru ni mu gëna léré ci jëgé dem bané nelay aji xam bi mo ëpp ci aba mo gën jamm ci xam ci xamul moy kan moy ki nga xamné diiné itéen ko ba laccé wul fam ci julleen laccé wul namuy woré laccé wul namuy joxé asaka laccé wul namuy ajé laccé wul ci mbir diiné lenn kon ci sonni ci yoyu ba xam ko donte xam xam nepp lu gudd lu tori diwe bokku na ci borom borom xam xam julit ni bu kérogé bu ñeen dé wo dal ko wo kon nak ciagante la nit ki fexé ba nepp ci aduna bi di son di jëfëndiko xalam ba am kërëm defar ko am ni muy

0: بابا طفي خطفايا لا جبايا طيب زين
1: يا اللي قاعدين مصطفى ما بغى خمني تاي جابوتو بايسين بايسين ما ورا لي
0: مصطفى طفي خطفايا
1: ادي بايسين

أخذني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وخادني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

إلى الجنور مفضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سواني وبالمجاني أدبر كل

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

سوءا ويقيس السعيد من وسن نعم سفيء من له مئتا إذا الأغتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

كل ميت فغين وجل دواري بيمز مرسدي وبدني صحيح وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وأبتلي مرادي يا سكور وسل يا

المآلي وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير وامني اللهم وانيتي المدغى خير الافوق بالحال والمآل يا خير الرفيق وعد

والج اربي لهبه وعني جنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وعني والدي والجميع من شره بشر خورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الذي اعترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج النبي.

لاك الذين لم يعينوه ردا والكل ولا مدبرا وتردا عليه السلام نما موردا صفا ما تسليم يا سواردا لو خوارق تبوك وعددا من لم يده لا يعوص وصددا يمدو آمد مديها جيدا خديمه آمد منذ إيدا خس يا رسول الله مني أبدا هديتي وليزفن أبدا هديتي وليزفن أبدا لك هديتي يا من أحمدا دري وفخري ودواما خمدا قدمك الباقي الذي قد أوجدا بك الورى خطبا ملاسا أمجدا عليك أذني والثناء شهدا لك بتقديم وفضل مهدا ذلك يكفي الحر من تعبدا بمديك المولى اختفى أو قد بدا يقول كل الله ربي سرمدا عبدت سا خدمة لأحمدا محمد خير كريم حمدا عند جميل لا يرينا كمدا بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي المنتقى حلاه باق مجمل وما خلاه وجه النبي المنتقى حلاه باق مجمل وما خلاه أنور من بدر يد هلاه تجلد جنات متي جلاه نبينا آمد قد أدناه مقدم قال له مناه نبينا آمد ما ساواه خلق لدى باق له آواه كتب سبقه الذي اجتباه وللقاء بسرى تباه للمنتقى ما لا يراه للمنتقى ما لا يرى سواه ولم يجي ولا يجي سرواه عليه في الآل ومن تلاه أزكى سلامي الذي أعلاه للمصطفى جملة ما اشتاه وليس في الدارين ما ضاه إلى اتباق ربه رقاه وكل من لم يهوه وقاه خفد في الدارين من أباه رفعه وبالمناهباه له خوارق لدى مولاه وكرما أولاه ما أولاه قلت وإني بان لي هداه ولسواي تنتهي عداه على الذي رب الورى اصطفاه صلاته في كل من خفاه ظهر ما أبدى وما أخفاه له الإله والأذى كفاه يا خير من أخفى ومن أبداه باق به كل بلا فداه يا خير من أخفى ومن أبداه باق به كل به فداه منك لكل جاء ما حلاه به إلهك وما خلاه منك لكل جاء ما حلاه به إلهك وما خلاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعلت كل شهر وكل يوم خليلا وحبيبا لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام وتقبلت هذا المدح بقدر عظمة ذاتك وبمقدار رسولك عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام.

اللي قد وجهته وبابا بدرري ولي منايا وبا نوايت سكره بمده الذبا وباقتراب من خلاني عذبا نوايت سكره من خيورا سلبا لي بردا ولي دايا خلبا كتبت في البور مالي جلبا ما بالنبي قبل كل طلبا للمنتقى وجهت مدها هلبا حليبكن لي باقيا فانهلبا عن الورى هفوت عفوا حببا قلوبهم كل فلا تسببا للمصطفى وجهت مدها جنبا غيري مدرتي ولست مذنبا فسب من لي فدة وذهبا خاد أجورا قدري فذهبا خاد أجور قدري فذهبا أسب من لي فدة وذهبا خاد أجور قدر فذهبا أسب من لي فدة وذهبا خاد أجور قدري فذهبا خلق لي من خادني مقربا إلي ما سدردا وقربا لمن ما بلا خفا تقربا هني ودار من خلاني خربا قلبي وجسمي وكفاني تعبا ولا يريني مسهلا أو متعبا قلبي وجسمي وكفاني تعبا ولا يريني مسهلا ومتعبا علمني باق أراني الغيبا كما أباد من خلا وخيبا ظلم ما مهوا يقود العجبا لأبدا ودي يسر النجبا يقود لأشركون المجتبا صلى عليه من أداه واجتبا ما شئت من ربي وذري أبا بفضل من خلق أما وأبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جاءت هذه القصيدة أول جسائك وجسائه عليه الصلاة والسلام لناسمها وانفع بها كل من قرأها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك يا موتي يا شكور وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل بقدر عظمة ذاتك مني قولي هذا في عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. وجهت مدحي لجميل أفجا وذكر فضلي غدا لي منهجا أشكر ربي على من فرجا هني بتبشير وحقق الرجا نفى رسول الله عني الحرجا صلى عليه خير باق مرجا نفى اللعين المصطفى فخرجا وقعد لي خير المنى والمخرجا كلام من أوسن هدى وخسرجا أمنني بلا تخف من أخرجا ليمتداه قد كفاني اللججا وقعد لي الأكرم منه الرججا هل يأمن الله بالتي فجا وقعد لي خير الورى سولي فجا ليمتداه بالصلاة مسجا وحمد ربي وشكري امتزجا أكرمني أفضل من لو التجا عبد خديم فاتحا مرتجا خدمة خير العالمين المرتجا خدمة خير العالمين المرتجا لي فتات باب خيور الارتجا لي خاد مده المصطفى ما بهجا من كل شيء وهدى ونهجا خاد بدورا لي وقاد أسرجا من بعد أشمس وسانا برجا على يمين الخط في من أرجا أتيب منه وكفاني العرجا ذلل من فداه من خط توجا تلالي من كفاني وجا يسر الامتداه من قد أولجا مولج صدق وأتاب المولجا ما لا يرى من غير راق نهجا صلى عليه من أداه أفجا. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وهب لي الوهب ما لي وهب وبهدايا وسايا قد ذهب أحمد حمدا علي قد وجب له على خدمة غير منتجب نبينا رسولنا حس العرب
وجالي بلا عناء القرب نبينا أحمد ساس القرب إلى الذي رد هداه واقترب كرمه الذي له الخير جلب كما به لي كتابه سلب للمنتقى وجات معه للعزب صب لسي بداد وللقال وسب هنن سنا قبل هدو خط وقب فيما ذا ومعي سر كخب للمنتقى وجات معه قبل ساب إلى الخبور من خلاني فانساب إلى النبي وجات معه ليحلب هل يبكون من الإله فنالب خرجت منه يؤب نفسي والتجب والتحب وعند ربي ورسول لم أهب خرجت منه يؤب نفسي والتعب وعند ربي ورسول لم أهب لن ندب خطي لجمع داخت كتب من المحرم سنة تهتي رتب خط صلاة وسلاما من رجب لقد مثل هجة للمول العجب هل الذي أرسل خير منتخب رديت حامدا له بلا سخب ظهور كوني خديم المنتجب كليتي سفا وقاد للعجب يقول لي مدح النبي سنسب خوارقا يرخب فيها ما من كسب ملكني الباقي نوالا قد ذهب بدرري ولمناي قد وهب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر عليه بركات خولك في بياري وسادي الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم نصرا يفوق كل ظن ظاهرا وباطنا وإنك لعلى خلق عظيم وجاءت حامدا بسكر مقسطا لمالك لي خال عبدي أقسطا أحمد ربي على من أقسطا صلى علي مولك من خسطا نبا وسيلتي هدوا كشطا هن كشته وبعد تاب نشتا نبهني مده الذي ما فرتا هن القديم وكفى من أفرتا كرمني مده الذي توسطا في أمري كما كفاني من ستا لعن الذي لي وشاء ومتا وبعد ما أولين لي مات متا هل النبي أسني كما قد وهتا سلا من بارسني فوتا لي ساق ما يود من قرى وخط رضي عني سرمدا بلا سخط إذا امتدأت المجتبى الذي وقت بالسيف من بارسني حتى سخط خرت وجوه سجدا بلا خلط هل صلى عليه خير موت بالفلت بالمصطفى سرور كل من فرت عجائب وللجنان قد فرت قولي كثيرا من مسايا دابت بيمني للأرض جدو هبت هلمني وقادني من الشات صلى علي من ما كل سات زللني مده الذي ليبسط من ربي ما رمت منه فانبسط يقول للذي عداه قد ربت هن قد دري أبدا بلا هبت مده لخير من توجه الخطات لو عليه سلم المعيشة مده لخير من توجه الخطات لو عليه سلم المعيشة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدايا الكريم الباقي الرافع في هدايا الكريم الراقي الشافع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبله في هذه الآية كل ما أشتهيه في الدنيا وفي الجنة التي وعد المتقون بلا شيء من الآفات والأقدار قبل الهبة وعندها وبعدها أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجات كلي لمن هم سببي أغنى وقد ما أذاك التببي أحمده مسليا على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي نبينا أحمد ساق رغبي لي وكف عطشي وسغبي نافع تسليم كريم مجتبي على الذي على البرايا يجتبي
كرمني خير البرايا بكتبي كرمني خير البرايا بكتبي في خدمتي ولا يولي كتبي للمصطفى مده لدى تخيبي عند الغداء وجاد لي بالخيب هني نفى عند الاعادي نسبي كما كفاني جالبا للوسب لهم تداهي كجار الجنوب وانا ستار يحمي جنوبي اذا امتدت خالق الوات نبي في خدمتي في سفري وتنبي خدمة خير العالمين رتبي وإنني مؤاخق لم أرتبي لغير ربي بالنبي لم أذهبي والمد سار ديدني ومسهبي خلب خلب للأعيان مد القلب وعطب الماء العلي من سلبي حسمني مده النبي الأشنبي فلا زال في السنة بمتنبي زللني مده النبي العربي عليه تسليم إمامني للأرب يقول لي مده النبي الأقرب من ربي مجل كل قرب مده النبي المصطفى تسببي سلع عليه من ما أنت ببي بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجهت كلي لكافر فرجا بالمصطفى هني واخر رجا امداه من بالذكر

لغير أمة أضاء المنهجا كبر مقت من ترى وخرجا هنكات لمن أتاه السرجا لم يخف أن

خليفة بابا مرتجا للمصطفى الذي جلا ما رتجا سبق جلي فائق مرتجا أهلا من خلقه مبتهجا جمله مجمل فبوجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بغى وخرجا خلق الذي خاد لبدر خسرجا ولو سكب من بقى وخرجا ولو سكب من بغى وخرجا لب الذي عني أزال الحرجا خر خاد لي من الإله مخرجا خاد النبي المصطفى للهججا بينة وليراد اللججا هني نفى مدح النبي برجا وخاد لي حقا يديم أرجا.

به هبا فجاء صلى عليه من بما هبا فجاء محمد فاق مديان أخرجا من قال به بعدما قد فرجا وإنك لعلى خلق نظيم ودي لباق الفاتح للباب بجاي من فقط به أبابا اسم تدرس المصطفى لي طابا قلبي بما لم يريه الأقطابا نفى الذي قد

ba yal mustafa wajhatu madan zaba bilaini wa sana azaba halay asnaytu walan uaba wa gabani man haiba lil muntakal ladhi maghdiraba han qadnawi wa ma kharaba ila siwaya wa amal janaba sitata ashhurin sana itnaba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من مدحه بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة رضا الله تبارك وتعالى ورضا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضا جميع جنده الغالبين ويزكي المفلحين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه النبي سلعة يلا في يدي أخجل شمسا مخجلا بدر يدي إن هروب المنتقى قد زهسات لخيرنا الهدى وكن من منات ناقدا يوم بدر قبل إلى خليبهم وفيه الكبل ناسحاب لبدرهم كمات نصرا وهجرة مسابيهما كتيبة التي له حيثوم سهل الهدى وجند معصوم للمنتقى سر عظيم لم يرى لغيره ولسواه لن يرى

ولم يجب خير الورى إعجابا هلما الخليب أن الله جل لديه أنكال تخلد الوجل ظلم نفسه أبو جهل فلم يعلم بأن المنتقى جال الظلم يلوم وسحاب ترا يوما يغوص فيه المجرمون لوما منن أفضل البرايا الأبيض حالت بوجه مخجل بدر يدب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم. وصلت لله مع المتاح سعد مدن من فتن

كون للقادر مجري القدر خير مواهب بغير قدر لم يخفى كون الليل بالجود وسكر الركوع كالسجود هني توا مسافة السلوك مغن عن السبب بالتمليك لم ينوني وقت مسيري للأحد حب سواه وكفاني من جاد إلى سواي أسب الخناس من شكر اللزوم والجناس خدمة خير العالمين صحصحت خديمي لخير فلم يعب للمنتقى أوصلت نورا ساتحا من بيت حافظ

علمني الخبير ما لم أعلم وقال للعلي مسر القلم ذل مما لم ينني معادي وردني الله إلى معادي يعصمني الله من الناس ومن كل لعين وعناء لم أمن مسكت بالكتاب والمطاح صلى عليه مصيب القتاح بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق نظيم وجهت حمدي وسفري سرمدا لمن إليه خادنا بأحمد أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله أحمدنا المختار قد نادانا إلى رب البرايا وعدانا بالإله نشكر ربنا على محمد بخدمة اللول وجه السمد نهت لنا أجور شكر وأجور صبر وزازة لخير من يجور كتابة خبل لدى من جحدو خادت لهمري مننا لا تجهدو للمنتقى أوصلت خدمة المريد ولسواي ساق معنا المريد هدني الماء من أهل بدر بلا اقترار عند للخدر للمنتقى أوصلت عند غربتي ما أخذ لي ما أسيت عند تربتي أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا مسيرا كلي بسر الحامدين أوصلت للمختار عند الجاهدين مسيرا كلي بسر الحامدين خدمة خير الخلق عند المسبدي قبل كفتني كل من لم يعبد لم ينوني ولا سينهوني ضرر في العال والمال لا ولا خرر خطو لسي الجلال والإكرام ردع إداو خدم الكرام عبادتي عند سبيل شراك كل يتهرد مع الإدراك تظهر لي كون من عبد الله وسيلتي له كتاب الله يسر للخلق مع الكون القديم للمنتقى الذي سيادة تدوم ملكت عمدي وشكري سرمدا ربني لي خادنا بأحمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم واجاني جزاء صبر وجزاء شكر بلا در ووعدين جزاء أسب كل ما يؤدي للحسن لغير ذاتي من له شكري تسن نسعني من البرايا الصمد ومنهم نزاني محمد نباني كوني عبد الله خديم عبدي بن عبد الله كتابتي صارت لدى الله الأحد مثل عبادات وزبت من جاد للمنتقى وجهت مدها قد جلب ليرد ولي اليمن سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاة والحلاوة لله قد وصلت توحيدا يهب لي المنى بلا هدى ولا رهب ألعو نيم أهد والله أسمد الذي جلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وتاب خلدي لم ينو ناوي ناوي لعين قد رشد من بعد ما بعد ما إن ما بي قصد لم ينو نحوي لعين قد رشد من بعد ما بعد ما بي قصد قلت ولا ينو لذاتي كل من يسرو دري ولي تاب سمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لخير من جاد ظلم ما بلا بقاء أثر له بما بالمعني المؤثر يقود لي إلى الجنان البشر وتاب لي الطي وتاب النصر ملكني جزاء صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء ملكني جزاء صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأخوات الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الأمداح من خيرها بلا آفة ولا كدر بينه وبين آل في شيء ما أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق

أحمد نجابة المختار صلى الله عليه الآل ومن والاه نفع رب البرايا تراب جاء وقد ما هداه التراب كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا ذا سجود كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا ذا سجود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صل وسلم وبارك على من خاطبته بقولك وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا مولانا محمد الوالي وسيدي وتقبل هذه الأمداح من غير بلا عبد ولا قدر بينه وبين عاد في شيء ما أبدا آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للقديم جزاه ما جزى القديم أسكى صلاة بسلام سرمدا هل سديس المساء يا أحمد نجابة المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه نفع رب البرايا تراب يا وقد ما هداه الضراب كرم خير الخلق مثل الجود نال من أبدا سجود لطف ربنا بحال المنتقى لطف ربنا بجاه المنتقى بكل من يهوى من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن القديم ساس الملام لو البراهة بسبق والهلا خلق خيره بي باق على أهلا مولاه كما علاه أعطى مولاه كما والاه خدمة غير العالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا لوجه الأمان والصفاء وخدمتي له هوى الشفاء خدمه فوق طول الأخيار صلى عليه مصيب الأخيار عليه سلاس البقاء والخدم ما سلامي كما على القدم ذل النبي المنتقى كف الأيام والنار والدرمها يوم الخيام يقود للجنان من أحبه من لم يحبه لنار كبه محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مصبح رواه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي فيما أخذته من قوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الآد من كونه لي بغى يوم الآد أشكر اليوم شكورا جزا مثلي هنولي وعدا أنجزا نبني بقول هو الله أحد بأنه ليس له كفوا أحد نبني بأنه لم يلد وليس مولودا وسفى خلدي كرمني بكوني للصمد وغادني بي إليه أحمد لم ينوني وليس ينوني اللحن في العال والمال سبه المهم عبادتي ربي بمدح أحمد زاسا إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندم من توجهي لدرري بمن له توجهي خاب العين بايا بالندم من الفراش خائفا من خدمي للمنتقى وصلت مدى اندفع إبليس للبكاء وهو اندفع خدت إلى المختار مدى قد سجب خدت إلى المختار مدهن قد سحب لغير ذاتي اللحين فانسحب خدت لخدمة النبي المشفع وقعد لي مجل كل مدفع ذللني حب الإله والنبي وغرق العادة لي في تنبيب يأمني إلى الجنان ما يسر وليسر القدير ما سر ما سوى ما سرني عني الأحد واجره لي قادم يوم الآدم توجه المكاري والمفاسد إلى خير ساتي وابلي في بلا آفة ولا كدر فيه ولا بيني وبين وبين آدم ولا بيني وبين آدم أبدا راحة وعافية وجنة عاجلة توديني إلى الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإنك لعلى خلق عظيم وسقيت بالله العلي ما الكتاب
وكان لي دلاسا ولا عتاب أشكره على ما يدري وتابي وجاد لي بسري نويت شكره بما اختار وبامتداه بصر المختار نفع لغير جيتي الأحسان وبالشكر رفع الميزان وبالشكر رفع الميزان كتابتي أب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرم لله قد أوصلت توحيدا يدور بين خياره السموت والقدور هل يمن بثبوت الخدم هل يأمن بثبوت الخدم بلا تراب البقاء والخدم لله أوصلت وللرسول ما جاد لي بي بخير سول الله نعم أهد والله السمد الذي بدت ولاه خير جميل العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مدوا ومن يأتي ومن في ذا الزمن حبت ربي بخدمة الشفيع وانقاد لي منه به سيت رفيع ظللني سر رسول الله وسمت من حر ودر الله ينقاد لي الجزاء والأجور وليس ينهوني الذي يجور ملكني من سانني عن العتاب ما اعتار لي بلا حساب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ولا اللحين والأسى لخير في أبد بجاي أذن خير أزكى صلاة من نفس

0: نرهم أفضل صلاة وسلام لمن به خاد لنا الله الكلام كبت ربنا العدو فانكبت بالمصطفى الذي تقدم سبت للمنتقى وجهت ما أعلاني في أبد وكب من خلاني أن انسنا قبل ذو الحميم بخدمة المصطفى العميم لعنت لي القلوب والأبدان تهبني البيبان والسودان إلى يقاد الله سرا دمرا من جيلوها لي وخاب الأمرا خذ الثنايا خير من أعلاه باقي نداه والمنى أولاه لك شكوري أبدا على فراق من لم يهبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من نات مني إليه الخدم عليك صلى بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يرضي العداء بك العلي من قبل أن أراهم دار وكل باء وأن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما واب لليقين والتوفيق والإلهام وبين لي قوله تبارك وتعالى في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وبان فيما أخذته من القصائد التي هذه خاتمتها ولو على ما نقول وكيل وإنك لعلى خلق عظيم ود النبي ورسول أحمد سب لخيري كل ما لم يهمد إن ابن عبد الله فاخ كل من أبداه أو يبدي خالق السمن نبينا أحمد لا يبارى فمن خلاه لا سمت تبارى نبينا أحمد لا يجارى عند الذي أخسى به الفجارى كتاب أحمد بن عبد الله قد على بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيري فر العين القاطع حلم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه بالتقى للمنتقى أسد كل مشرك مرسل عداء مغيب لم يدرك أبى أبو جهل وناداه القليب بسق مرارة بها تنسى الحليب لم يبلي الكذاب أي مسيلمة أدوكة لمسلم ومسلمة للمنتقى أسد كل مشرك مسلدا مخيب لم يدرك أبا أبو جهل وناده القليب بسق مرارة بها تنسى الحليب لم يبلي الكذاب أي مسيلمة أدوكة لمسلم ومسلمة هذا هدى الله أبو بكر إلى خدمة دين الله عبدا سائلا همرهم إسته ونورة عثمانهم ثم علي صورة ظهر حق الله أما الباطل فجده بيوم بدر عاتل ظهر حق الله أما الباطل فجده بيوم بدر عاتل يمضي الذي أراده الله بلا منعز ومن أباه قبلا مده النبي والرسول أحمدا سب لغيري كل ما لم يهمدا مده النبي والرسول أحمدا سب لغيري كل ما لم يهمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا.
2: bu nekk ci àdduna sukuraat nekk ci kanamam te xamul ci nan lay deewee ci wan melo traayu bàmmeel nekk ci ba kanamam war naa delloo si xelam ci yu bari te dund ba noppi dund gi li ci ëpp dig cert lu jara moyen la yàlla na ko suñu borom segal te nit àdduna ji li mu gàtt gàtt li soxla yi bari bari li bëgg-bëgg yi bari bari li dund mit di gàtt gàtt ci la lay fàggoo sunu ëllëg te ku fekkonte ne yàlla may na la ngay yóor ëllëg na muy demee dootoo ñëw benn minute ci sa dund nga sànq ko fi mu toll nag seetaane dafa bari doole bëgg-bëggi adduna bari nit bari jaar-jaar ak fu muy dugg ak nu muy toppatoo ak nu muy ittewoo ba dañuy fàtte faww rek am njëriñ gi jamono am njëriñ suñ dund gi nga xam ne daanaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dicri salihina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaa ñu baax ñi yërmande yàlla day wàcc rawatina fu ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak cheikh ahmadou babba radiallahu taala an ndax moom day buñ fi ñëwee ba ñu fi jóge lu xet li nit ñi rekk la fi doon liggéey ndax moom lu ko musal lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg lépp am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimamul wara asri radiallahi fi yadi ba suñ borom yëkkatee nafuk jaam ñi teg ko ci loxoom it doyloowul kàttan bi ko yàlla may nga xam ne yëngiwul fenn fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen ëllëg di ko bind di ko wax di ko jëfe xuus ci boroomam ba nga xam ne xool ko rek ak jaamu yàlla la xam ne xol boo xam ne bët yemu àndal ne na ko jàkk dana amuk jajju dana amuñ tiit waxtaan yi mu daan tomb di ko waxtaane di tomb-tombam yi di rëdd-rëddam yi di yee nit ñi boo fa masaan jóge da nga toog ay weer mel na yaa ngi jànloog moom tiit mi nga tiitoon sa xol bi dañ bi mu dañoon ci lépp lu lay lor set wecc nga tàggoog moom diirub jamono ngeen ne nettali nañ ko ci ay yoon ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen toogay si man may waxtaan ngeen di ma déglu di ma xool day bu ngeen ko mënoon a wéye da ngeen di àgg ci sell ak ci jege yàlla foo xam ne malaayika yi dañuy jaxasoog yéen di joxanteeg yéen loxo di nuyoog yéen di wax ak yéen kon bu fekkente ne danu góorgóorlu bëgg lu baax bëgg lu nu xettali ëllëg lu nu xettali ci sukuraatus ndee lu nu xettali ci biir traayu bàmmeel lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba mu ne nañu dajaloo fi béréb lente delloo si xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yu mel nii ndax dañu ne benn jataayu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakkaa yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakkaa yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na Seydina Junayd ak Seydina Ibnu Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu amul diir am na ñu la gis ci gaayu yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel satiya ba ju bari ji ni nga bekké won jaamu yalla ak wut ngeureumal yalla ak daw lepp luy arat nit na nga def kenn ku ci nek kaddo moy man dalima jaamone yalla lepp jeexna ci bir bammel bamou def ñaari rakka yima ay rakka yima dan julli ngeul julli ngeul kon buñ la né dagam ñaari rakka koor dana jeex jihar jeex tassare xam xam jeex tarxe jeex dindine jeex lebal sa mbokk julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ni sa bopp jeex bila diirante ak mom yoy yep ci yaa baye jeex bu ci dudu ñaari rakka wala ñent rakka wala joom dañ ñu di julli ci ñeul julli am na mala kon buñu ne nak jotaayu xam xam jotaayu waré jotaayu fatlikou ëlëk mo upp doole téméré rakka ku ko téwé war nga taatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy

0: قد نستضيء به مهما ترى قلب بدمع دمه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي

0: فراهي فهل اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداوة.
1: كانت بوفاء.
0: وهو

0: سيخفي الذي أبدعه إخفاه ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداع
1: حمدي وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاع وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاع صلى وسلم وهاب بها كرما.

له مقلوبه وله مخلوب رحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا

داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل عام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي.

أخذني بجسبه نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وأخذني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وأخذني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وأخذني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

0: كريم سنا
1: لا غدا بي كل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: قد يالنا كو سيدنا علي سيرن مام سيرن سالم دي وانا سالم دي ني باي
0: لا اله الا الله
1: نوي مام سيرن عثمان فاضل جنا كتر ور ماك بو ران سيرن ماني بلال
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
1: سونا فات سار مام سيرن سالم mang di wanu kasso di ni baye
0: fal
1: sanday taw begina la bu wërawal lay zan
0: ya dal fal ga yango la ila
1: di ko di sunu bindu ge mom serigne mbake mo xamna
0: la
1: ñuy mamam cheikh fal mam lam fal begina ñen bu wërawal mbokki daara bangu yalla sen jamm yag ndeysan ak mansourain fal lam ko ñaari 806 28 06 18
0: la ila.

0: فلا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله ديكو دي هل سونو جور فاي تشاتو برادرو سما انيماتريس بي سونو جور بيغينال بو ورو ندسان نوي مومبولين واسكو سونامي جوبيني
0: يا

0: لا إله إلا الله سال
1: نزانا ديال ناكو سما دوم سيرغ مباي جون
0: لا إله
1: ماغي ديوانو يارخ دي ني باي خال بيغي نانكو بو مودو سيو كارج فاتو مانا بين نيو جون نانا سي رول مانغا سيرغ ما بن نياي ماغي دي واخنا باكو لامباي دي ني باي خال سيرغ سيدي ندير جوري مودو فاي سيندي
0: لا لا
1: يالا سن جام يا دي مولي واتو با باكو لامباي ييب جون نان نانتي رول مالن بو ويرا نياري 8 6 28 06 18 نزان
0: فالله

0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب سيد ابراهيم فال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قل هو الله احد لا اله الا الله قل هو الله احد لا اله الا الله قل هو الله احد لا اله الا الله الله الصمد لا اله الا الله لم يلد ولم يولد لا اله الا الله ولم يلد لا اله الا الله ولم يولد لا اله الا الله ولم يكن لا اله الا الله
1: جرجف سونو مي بوب سونا مي سا بغ فا لا ما غا ديوانو وكام دي ني باي
0: لا اله الا الله
1: جوخ نني تي رول مال بو ويرو سونا مي sonami jonu ka ci xer xadim dum dem ci mom begnañ la bu rewal na sax ni ma serigne abdullah hussein yalla sen jamm yag ñaari 8 628 06 18
0: layla
1: diyal ko sama doomu yaay sohna mi djouf mom mam seyrain fall lampe borom touba mbeje djouf yaay fall bi djere mohammed djouf ci diwanu lu gëna nek diñu baye xel beegi nañ la bu wëra wër sohna bi geeyu mom serign saye sohna kumba fay djettak ci mam bay sohna ngono ñing mom cheikh mahamoudou fada la beggé nañ la bu wéral yalla sa jamm yaa
0: la ilaha illallah
1: nuy ma sohna may ciow yalla sen jamm yaa
0: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب سيدي ربنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: ديال نكو دوم دي سون مام بوسو جان توبا غيدي نانكو توفي جنا كيس
0: يا رب سيدي ابراهيم فال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب سيخ
1: كاديا سيرن مامور نياي توبا نجاي سن خديجه توم توبا فوي دو
0: لا اله الا الله
1: والله ندسان كتا وين دي مي منا جار ني نا 6 28 06 18
0: لا اله الا الله لا اله الا الله
2: yene ngi deglu soxna ami jobbe ñinga soppal ma

0: العالم كي مريد ويكو شوخ إبراف عليك خو يون ويجرين وانكو
1: نزال
0: باي فال با بابو المريدين فال باي فال
1: سرين تيجان فاي أمباسادور خل دم تموم
0: بابو المريدين
1: سولدار سرين باكي باخم بيجينا لبوير وندسان نوي مصنع باكي jori abdou saxo jor soldar ma santa mbaki borom dal salama gawan ma ngi di wan ma sa ngelaw di ñu baye xel serigne mam cheunu lo
0: cheikh ibra bolem ku am leuf ci yoon wi
1: wallahi
0: war ko ko gërame
1: lay ndey santa muy deug ba cheikhuna
2: kenyer fm
0: waxo waxo kën tudiko moy hamsatul wasli babul muridin moy hamsatul wasli cheikh ibra fall moy hamsatul wasli babul muridin moy hamsatul wasli cheikh ibra fall moy hamsatul wasli ku wut bamba jare ci mom ku am nga am te ku ñakit yow nga am wutiko
1: ndeysan deggal ma li sax ndey jonne yay fall bi jere jef
0: cheikh ibra fall layon wutikim

وجعت وعاد المر تكريمه انا زهري ما للدماء البحر الربانا ولا قد كرمنا طمئا.